شارع الرشيد من أشهر شوارع العراق وبغداد وأكثرها تأثيراً بحياتنا الثقافية والاجتماعية. تم افتتاحه بعام 1916، وعلى الجانبين من هذا الشارع ازدهرت المقاهي والمكتبات والمسارح ودور السينما، وصار ملتقى للأدباء والفنانين والمثقفين لعقود طويلة. فبعض الشوارع مو مجرد طرق، هي صفحات من ذاكرة وطننا.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

صوتك فكرك وقلمك، كفلهم الدستور العراقي. فقد نصت المادة 38 من الدستور لسنة 2005 على كفالة حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام بما لا يخل بالنظام العام والآداب. لذلك عبر بمسؤولية، فالحرية تبدأ باحترام القانون.

الخنساء الشاعرة تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريدة، ونسبها يرجع لقبيلة مضرة، ولقبت بالخنساء لأن أنفها قصير ومرفوع للأعلى، وولدت بعام 575 ميلادية في نجد، ونشأت بظل عائلة عريقة، وكان إلها أخوة اللي هم صخر ومعاوية، وهم من الفرسان، وتعتبر الخنساء من الشعراء المخضرمين واللي اشتهرت بقصيدة رثاء لأخويها اللي انقتلوا بالمعركة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

البيت هو المكان اللي يجمعنا واللي نرتاح بيه، وترتيبه مو بس نظافة، هو راحة نفسية تنطيك إحساس بالهدوء والسيطرة، وهذا مو مسؤولية الأم لوحدها، فكل فرد بالبيت إلى دور، والتعاون راح يخفف التعب ويزيد من المحبة. خطوات بسيطة، فعاليات بسيطة، راح يكون المكان مرتب ويساعدك تفكر بوضوح وتعيش براحة أكبر.

thing. إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز 101.5.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الكلام هو أقوى سلاح ممكن يستخدم الإنسان، والكلام الإيجابي يرفع مستوى الدوبامين، أما السلبي فيرفع عندك الكورتيزول. يعني الكلام يأثر فعلياً بالناس وبصحتهم وبعلاقاتهم، فاختيارك للكلام مهم جداً، لأن أنت بي تغير كيمياء الدماغ، سواء الكلمات موجهة للناس أو حتى لنفسك. اختار كلماتك بصورة جيدة، فمجاملة صغيرة ممكن تغير يوم شخص بالكامل، وأثر الكلمة الطيبة راح يبقى أطول بهواية مما تتخيل.

عاداتنا القديمة أغلبها اختفت، وما اختفت لأن سيئة، لكن اتقلصت، والسبب تغير نمط لهذه الحياة اللي صار سريع جداً، سرعة وانشغال ومدن كبيرة وخصوصية أعلى. رغم هذا أكو محاولات من الناس أن يحافظون على جزء من هذا التراث داخل البيوت، وجمالها يرجع لأن هي أشياء بسيطة، كلمة طيبة، زيارة قصيرة، جلسة بين الأهل والعائلة، واهتمام نقدمه للناس. فمو لازم نرجع للماضي ككل، يكفي نرجع دفء هذا الماضي ونحمله معانا بالحاضر، وما نخسر إنسانيتنا بوسط هذه السرعة.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العبارات اللي يستخدموها العراقيين هي مو مجرد كلمات، هي تحمل المحبة، الكرم وأصالة هذا المجتمع الراقي. يعني مثلاً تسمع دائماً كلمة تفضل، كلمة بسيطة بس نسمعها لما نقدم الأكل، لما تقدم دعوة لأحد يتفضل، أو حتى يكون قريب منك. هي رسالة ترحيب واضحة جداً، ومثلها مثل الله بالخير اللي بيها يفتح العراقيين حديثهم ويا الآخرين ويرحبون باللي موجودين بدعاء صادق. أضيف لها بالعافية اللي هي ممكن تقولها للأكل وللشرب وما تتردد لحظة أنه تقدمها للي موجود وياك. فكلام العراقيين هو جزء من هويتهم، ولغة تختصر الكرم والاحترام وحسن الاستقبال، وتأكد أنه أجمل الكلام اللي يصدر من عندنا هو من كل قلبنا.

الرياضة مهمة ومفيدة جدا لصحتك ولجسمك، بس ليش أكو آلام للعضلات بعد التمارين الرياضية؟ وهذا نعتبره نجاح لو جرس انذار. السؤال هنا اللي ينطرح إنه تكمل لو تتوقف. الألم الخفيف هذا اللي بعد التمرين يدل على أنه العضلة دا تتأقلم وتشتغل، لكن إذا الألم قوي ومركز بمكان واحد أو حتى يمنعك من الحركات البسيطة واستمر لأيام، أكيد لازم تتوقف وتنتبه وتسأل أصحاب الاختصاص، لأن الجسم يحكي عن اللي بيه وأنت لازم تسمع. وحتى تقلل الألم ابدي بالتدريج وسوي إحماء وخليك تحت إشراف الناس المختصة. فالرياضة مو سباق وألم، هي طريق طويل لصحة أفضل بجسم مرتاح وعقل هادئ.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

قبل ما تشغل سيارتك وتحرك وانت راكبها، تأكد من الحالة العامة للسيارة انه هي تشتغل بطريقة جيدة، وتأكد من عمل المساحات والتنبيه والإضاءات، وتأكد انه كل المرايا سليمة وهي مضبوطة في مجال الرؤية، والتزم بارتداء حزام الأمان طول فترة الرحلة، وطبعا خليك منتبه على الطريق، واسمعنا على AUIBFM 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أكثر شيء تشتكي منه النساء بالعراق غسل المواعين، وخلينا نذكر أنه بدل ما تتهربون منها فحاولوا أنه تعتمدوها لأن هي جلسة استرخاء مجانية. آخر الدراسات أكدت أنه غسل المواعين يقلل مستويات التوتر بنسبة 27%، نعم، ويزيد الإلهام بنسبة 25%، وقالوا أنه أنت من تلامسين المي وريحة الصابون راح تخلي الدماغ يدخل بحالة يقظة ذهنية تشبه اليوغا، وهذا راح يحول غسيل المواعين من مهمة مملة ومتعبة بالنسبة للنساء إلى وسيلة فعالة حتى تفرغ شحنات الغضب والضغط النفسي اللي يتراكم عليها خلال اليوم.

0: It's time.
1: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

قبل ما تكمل حياتك بلا هدف ولا تخطيط للمستقبل، حاول تكون مع نفسك وتذكر أن السفن اللي تبحر بلا بوصلة غالباً تنتهي على صخرة. وقبل ما تقول أنه أنا بعدني صغير والعمر قدامي، فتذكر أنه العمر ما ينتظر أحد. خطوات اليوم هي اللي ترسم ملامح الغد. الفرص هواية والتغيير وارد، فحاول تستغل هذه الفرص وتبني مستقبلك.

0: بحقه.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حياتك ومسؤولياتك أمانة بين يديك، ونجاحك بهذه الحياة يبدأ من وعيك بنفسك، حقوقك، وبالمجتمع من حولك. وكل خطوة إيجابية صغيرة تخطوها اليوم راح تصنع لك أساس أقوى لمستقبلك وحتى لعائلتك، وبالتالي تخلي حياتك أكثر توازن وسعادة.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

خان الربع أو خان النخيلة هو واحد من أبرز الخانات الأثرية بالعراق، وواحد من المعالم التاريخية بمدينة كربلاء. يبعد عن مركز المدينة 16 كيلومتر مربع، وموجود على طريق النجف كربلاء. يرجع تاريخ بناء للعهد العثماني، ويسموه بخان الربع لأن يتوسط ربع المسافة بين كربلاء والنجف، وكانوا يستخدموه لراحة المسافرين اللي يجون من كربلاء.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

نظافة هم أساس لنظافة مدينتنا، فالتقدير والاحترام لهم واجب قبل كل شيء. ابتسامة بسيطة، كلمة شكر، راح تصنع فرق كبير بيومهم وبيومنا، والاحترام اللي تنضيه راح يعكس قيمك أكثر من أي شيء ثاني لهؤلاء الأشخاص. فتحية تقدير واحترام من AUIBFM 101.5.

0: ويانا ما تسمعوا بس، فكر تغير وتستمتع. أيو أي بي أف أم 101.5.
1: Yeah. It's my life. My own words, I guess.

قبل ما تشغل سيارتك وتتحرك، تأكد دائماً من فحص التايرات والفرامل ومستويات الزيت والمي وحتى الوقود، وتأكد من أنه ماكو أي خلل فني، لأن هذا راح يأثر على سلامتك وسلامة الركاب اللي موجودين وياك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الدكتور غالب عبد الحسين عالم كيمياء بارز، وهو رائد بعلم الكيمياء بالعراق، ويعتبر أول من أسس مختبرات حديثة ببغداد ودرب أجيال من العلماء. انولد بعام 1930 ببغداد، وإلى أبحاث مهمة بالكيمياء التحليلية، وأسهم بنشر المعرفة العلمية بكل العراق.

0: كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: Yo también.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

قرن، مدة زمنية تعادل 100 سنة وتساوي 10 من العقود، لأن كل عقد هو 10 سنين. أما الألفية فنطلقها على 10 من القرون، وسميت بهذا لأن تحتوي على 1000 عام، وتتضمن أيضاً 100 عقد زمني. وطبعاً إحنا اليوم بالقرن 21، وهو القرن الأول من الألفية الثالثة، واللي بدأ من يناير 2001 وينتهي بالحادي والثلاثين من ديسمبر 2100. وشهد هذا القرن العديد من التغيرات الثقافية والتقنية والاجتماعية، وأبرزها الانفجار الملحوظ بتقنيات الكمبيوتر والإنترنت واللي مشهدتها القرون الماضية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.